0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضودي بدنا نديه عندك سنة
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: ورا السنة
1: بلال الهلاوي ها زين الله ورد اني ضارت وتودي في دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السيارة